شبرة أما نسيو يمين يضا يم جنين دي أو يوم يميا أو سساني بسبرة أهو نينا يندي يا بنا وفهمنا قادر تمني أهو بنا وفهمنا قادر تمني

شبرت اما نسي ويمين يضف يم جنين دي ويونيميا وسساني باسبري اهاوني ناي انديا جبنا وفهمنا الوالد جميني اهاو بنا وفهمنا الوالد جميني